0: رنجل لجني أولمبيا رنجل يكي تيتو في عراق وياخد لسليماني يعني لكركوك أما أتوانين هاو كاريبين لم بابتا بروجي واهي قوري ورنجل تيتشوكي زور زور بي إما أبين با
1: فردي بيون ديني
0: رديك بو أوي شكا بي شبوني ورزش أميك براسي همو جاري باسي أكين كرتي تايبت بيتناو خزمت كردني ورزشوا شكا تو أتوي خزمتي ورزش و ياخو جيرخاني كي ورزشي دروس كي لشاريكا كرتي تايبت نيتا بيشوا يدلي يكتي يغشتن نبيت كجرينجي ام كومال غابونو من ورزشيه ياخد ام بروجه ورزشيه تشيا لويا بدلني ايوا براي بريزمان باركي يعني لسر اركي خوي لسر او بابتاني كا او بروجاني كا بابلي كبوليني اكين يما يك دو سي ام سي بروجي لم كون اغا اكري او كاوي كا كوريا بتشوك كانيش اول ببر دوامي اكري بالي تشوكي هرشاني كيشبي بهر شوازي كبي جيبجي كي او كسا خويشي لا
1: نو بروجي كي يعني رنغا ب ب رنغا بروجي كا او انا زو كوري بلام زور جوام يعني بون يا ولا قال كاخو بادا دانيش باس يو كان سيرا كان بروجي كا بالفعل لا عربي كل سنه جي خويا كري بالريالي لا سابن كواتا غرينيا بروجا كا تشاني تي تي و تشونا و غوري يكي و اللي رب او لي جني بالريال دان كا لا قال كاخو بادا كا اوشتا اكري يا ناكري بلام تاو كويسا خوتا يعني جيغلا بروجي كا راتا غير تشان بروجي دي كاتانا بو يعني بون منا اما وكو اغادارين بو يارمتي انا كاني خولي نايب وخولي بلاي كو خولي بلا دو مانتا ناو لبياتون بروجي تانا بو
0: ليش بروجي
1: تابو على وش كان
0: ليش بروجي زور هي توزيك كيشي ياساي مانتوش ابي
1: يوكوشي
0: لروي بابلي حكومته وتوشي كيشابينا جينا بلاني ايما اويا شون دا هاتي يانا كان زيادك جاتي اوي يانا كان همو جاريك لو برهينريك لحزب تاوري دستي حكومه كاصالي كي بيست مليوني بو انيريان يعني براستي لو درشت كيف چون بتواني وبرهنان بكا چون بتواني خوي دهاتي خوي بياكا لروي ماركتين او بيل لروي وبرهنان او بيل لروي زور بابت هي بلاني اوش معني او اماديا هر او ما و ورده ورده بچتا بواري جبه جي كردنو لچنياني كيش ببرياري برزق با طالباني خليك اچتا بواري جبه جي
1: كردنو اوه اگتار بم لروي دارعي و يارمتي چنياني اكتا ناو
0: بغي
1: لروي دارعي و
0: بردوام
1: هاو كاريان يعني سينو تان هي بو يعني تشيلو بارانا كان شوم بكاري خان
0: براستي بالي زور بينا دي كان حتى استوا ما كردو كا شوازي بابلي جوري ياري كي شي بودس نشان كاين يعني بمعنى انه معني ما هم بيست نادي همو بي توبي بي لا توبي بي بي يعني ياري كان يتر لناو اتشي يك دو تي تشي توبي بي قرص ابو هم يعني يك بتايبتي يعني يك دهاتي نبي ورد ورد اشنا سر او شواز ايش كرني ك جرينغا يا يعني كاني تريش جرينغي بيبدن بس يا شو يكم
1: يا كم برنامه ما مولي روته كا قباد رؤيا يواي توبي نكتبي في ورزش ببي شيبك
0: بلا
1: بلا مش تكدوت اما ان ام برسار ابو خد بس يلا مرنا توز رخنا مزبي بلا بلا مطلق فراوله دي ورغه وتت لدعاتو يا ريغي قورا بني ادنين اكاديميا كاينو لير شي تنكر دولا انا لير
0: ياري جاي قورا مو بروجي كي زور قوريا
1: ايش تيوا
0: بالي دوام
1: اسليماني
0: الكومل جاي كي ورزشي يعني جي لا لا لا بابلي ياري جايك نا بعكس هو بروجيك ياخذ كومل جاي كي ورشاري كي ورزشي لا لا لا يشكر دناين هنجاوي بو انين والله ميكر خوتان وزعينا وشاكو عراق بقشتي وكردستانيش كاتي بيويستا لهمان كاتا لسر برياري كاقوبا دياري قاي يعني سليماني يستار رنقا مانجي كتر ام كاتي كيك اللي ياري قا جوانا كاني عراق بيا هروها لإي حالي حازرا بروبوزلي ياري قاي كي راهنان بتشي مني سروشتي تايبت بو ياري كتان فيفا دروستي اكا لا تازل لير ورام قايا
1: يعني فيفا سليماني ياري قاي كي شوك يا غورا
0: نانا غورا
1: غوري توبي بي
0: يا ريغا كي غوري توبي بي تايبت براهناني كچان هل بجاردي العراق بحكم اوي زوربيك چكان شاري سليمانين ام يا ريغا دروستكا ئەوان کە ئەڵێ تا

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلياس كتشوما روشانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي عازل بحسكه

Je pouvais, yani, avec votre chalaka, assassin stratégique, écho, Rojava Mabou, de Hamid Jvinen, écho, Brevabria Chamera, ma Vedere Dana Machandan, avec votre Rojava Kassaraka, écho, Herda im Amlisar Sakinine, Mahatab Astaki Ania, de Vekul Sertamambe. Ou de Vivari de Ji, Houdan et ma Yin Bardawaman, yani, Armandje ma Awaku Brasti. ام فيج روجافي درخنن يعني جفاكا ما برحتي بك بكار ببيجيك و ازهم ولاتيه كي السوري ما قالي ماي كرد ببينيكو اف دولات اوانجي و او هم ولاتيه كي السورية كرد كي السورية او جيواك هر ملتا كي دن هر وك هر نتاوا كي دن خدي مافا يعني خدي همان مافايا دفاق اصيدا يعني اوك هيا يعني وك هم أرمانجو هم هولدان هنكو أم دفي ريادة بمشن وأم بردوام بكث مجارة دني أكو يعني قال لك أو تشي ذكر يعني مجارة دانو ستاندنا دا دوزانن يعني أصلا شورشاكو أم تدابون أصلا ويقال لك الجور بو بلن بو ما تخاصكو دوي أصلا دا أم مفاوضاتا بكن وهولداني ماجي قال لك زيدا بون فقط يعني روش هاد قهرتن يعني بتمامي روش الدنيا هاد قهرتن روش هريم هاد قهرتن روش توازنات هفسنجية ناف دولتية هاد قهرتن جبو فيجي يعني او شرق قومي دا انجامي وا قهرتن دا قهرتن انكو تشيبو ندا او شرق قومي ليد نتيجة دا جاردن باتفاقة بيس نهي مهيدا ما خاصت لسر وي ام جاركي دي گاوه که باوین که ام کارب پیش روژا گل خود هندری سوری دا ام سوگر بکن پیش روژا گل ما به چه تیم سوگر کرن دما که دستور اکی وی ولاتی هبه اف دستور ما فی گل مسوگر بکن یعنی ما فی خوزایی دخوازه پرورده بید خوازه ناسنما کرد بید دخوازه چانداوی بید خوازه خوری خستن کرن بید سیاست کرن بید وانا همی تمثيله أفنى حمي دستور جركة فنا مسوقر بكى نها مجاري دستور هين أم نجي هاشتنا المرحلة سوري تاف هين نهو تيوي مرحلة سوريا ك نوخ أفادكى يعني حتى نها هول ده قافا دافيج لفر سر راس تك لفر تشتك نو أفادكى ده أنجام ده سوريا بتمامي خنو ده أفادكى دفى مرحلة خنو ده أفاكرنا ده أم وق كرد ما خواست أم جي ببن طرف كيكو دا افاكرنا سوري دا هنن يعني دقافن دا سبيكي دا ام هبن و دقافن دا سبيكي دا ام لهفدو بكن دقافن دا سبيكي دا ام بكار بن بنجهي في دا سوري بهفدو را دينا يعني ام شريكي حقيقي بن وكرد ام شريك بن دوندري افاكرنا في ولاتي دا جبو في يعني اگر حطابنها دا مسالة انتغراسيوني دا دمجي دا ام دمشن اساس ارمان جي افا هر ایریشک مزن لسر مجاری ایریشی هن. یعنی ایکو بنیرینک رش لفی مسئله انتگراسیوند میزینه هیا. ایکو بنیرینک ایجابی ارینی لی میزد که هن. ایکو قطع علاقه خوشه ناینه هن. یعنی اف انتگراسیون یعنی جی دمجا کچید به. اساس به شوازه که یعنی دلیتی میزاندن که گافک لپاشه. اصلا کو امتیاد کو نوسابو، افیاد تی حسباندن گافک لپاشه. هنگ جی میزد کن یعنی دبینن کو یرش پر مزن بو، دوی اصلا دا یعنی اتفاق چی بوده ریل پیشی ونداکرنا که مزن هاتیه گرتن، لی آلی کدین جی ری و بوده کو ام گافن نو د آنیا نو دا امفک، یعنی وادر فتاجی چی بودن. جبو في چاوكو كرد لحسكي لكوباني لقامشلو لعفريني لحلبي لدبري دنهن شامي جيان ده تواهي سوري ده كردي دكاره جهي كولي اكتيف بي فعال بي تمثيل كرده ده سازيين دولته ده هده چل حلب ده بي چل حسكي ده بي چل شام ده بي چل دروي والاب ده بي لحمي ده فرا وكهرم وهم والاتيه كي دن كردي ما في وان هاي كودفان صازيا دا هم وريت هم سيلكرن هم جي رولكي أرينيتي دابليزي وطاقات

0: بله بله بله هاوكاري همومان هاريان خان خومان همومان هاوكاريه ككين برام شيفي تايبتشمان هيو
1: خواستان صعبه لشتان صعبه طبعا لزستانا ولا فايدشا ايتر خواردنا خوري وطبعا لزستانا سلوكي خوشتلا سياسر خلقيت بو ام جوارفي سبالانا حسي زور بخواردنا بله
0: بله بله زوكي خوشة ما شاء الله نزور قرمه استاذ جايكي زور خوشة نزور سارده ونزور قرمه

0: ما شاء الله أخويا ولا تل
1: سباس دكام
0: بخير بي
1: بانت مباريسي
0: يا أخوة بخير بخير بي إن شاء الله
1: سباس دكام
0: أما تكون واجدي كوديو
1: والله يبوهم فستيفال دكام بوبونا كان بوتنا بو ججنر أوام
0: أنا دائما
1: ترتيبه إنك بلا بوشوني كدوريش بروم حربة جلي كردية وارم
0: يعني يخود بطوة بجلي كردية
1: سباس دكام أرو والله
0: إن شاء الله هر كاش خبي
1: هر جوابي هر يزداربي ما تكن باريزي باوانا كام
0: فستيفالا كد بلا وشونا
1: زوزور خوش مادن بونا خوش خانه هوايا من شاوي يك بيكان ما تكن دستي ما عندو بنيان ما تكن براسي بفيوان شيفا كان ما عندو نكاري دستي همي ما عندو كوكو كاستمن خوشم كوكو خوشم كاركم كإيشا والله تلها باجي خصت خانم
0: أي أخوة ليش ساق
1: يا أخوة
0: هر تولش ساق
1: أويش كفو معن لنا وخصت خانة كان أن خوش كان بينين براستي شتيكي زوز وربلا معنا ونا خوش هي دستي كل ده هي النبونا يعني خصت خانة كان هم يان في بستان بها وكاريها ولاتيانة براستي نكر هيوا همون خوش خانة كان هيوا دارم همي بتبدم هيوا وخصت خانة هيوا زوز وربلا براستي
0: راست فرمی خوای گورا
1: قربان تن بم چاو تن ما چکم خوای گورا کاری ام خوش گبرانش ما ناسان کان ان شاء الله
0: امین امین یا اخوا تو بجداری همو فیسیفالا کان کی
1: همو همو چخم بجداری نا کم بس سردان یانا کم
0: امو بس مو یانا کو میوان
1: بله
0: ای تر یعنی سردان یانا کی
1: تو غریب بنا انا کرم مشتاق مشتاق ما و ام دیار یانا شم هل یرکریوا
0: اما ام مشتانی که بسرت و همی دیار
1: کبرا والله
0: جوان یا اخا فیروز
1: بنا بم چاو ما چکم تزور گرم

0: انا خوارني كردواري كان
1: اصلا شيا
0: والله زور حزم لك كفته بخواردم
1: والله كفته خوش بطنيا خواردت
0: ار والله
1: بطنيا شر خوشه خينا
0: سباس بوخ
1: لاش صار كفته مكات يا خوشه
0: ار والله هل انت اخو بحكمك اخو من ناس انا مدرس كم حزم
1: لاش صار ان شاء الله
0: خير
1: ان شاء الله لاش صار

0: او بحر كنزك يعني بأمتي تيجي خواي جورا داينوا
1: السنوري رافريني لنعيي تشاقرني إراس اجتماعي نوروسيكا نوش ومتقا بويا جاتري ماسيلو وقرها بي لو متقي الراودة كاو نوروسيكا لو متقي دي بينوا لدوكانا ودرياتا كدوسكاوا بويا بيدالين درياتي دوكان
2: من يكم جاد لقى باوكي رحمتيم لا هشتاو شاش بوهاتم زور من دعوه او یکم زارم بو که بیم بو سر بعد باز لنواتا و بو خوم دستم براو کرد زورقه کم کری و راوم کرد وقت

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعيني راستي

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشياني راسيت

0: Ben çizar kes hatmıştı. Ravandi iş gelekemiyim. Tıne halik ku hatiye kuştum bir kurbanı. Yet hatine ravandın ji 6000 u 400 u hevde jin zarok zalam eve ev cihatına ravandır. Evet hatine rızgar kirin hatan ülke 3000 u 500 u not kesin. Elbette nav vanada evin kuvvete buyna kurban it nav gelek şu an nav gorin kom nav gorin tak da hat neditin. Carib şeye ki geçti ev gorin hatan ülke hatine ditin notu şaş gorin. Bu eve evi ditin. Şu an aji heşte ve se gor yet hatine vekirin. Ev gor yet hatine vekirin ji hefte ve heft gor bu kombine pinç gor edici tak bine. Yani 857 rufat bine. Epçen konak hades pekir ya. Ep konak konak hatta evru 8 konak hades pekir ya. Konak evru yani he. Ne hem konak zıvrandına rufatın şıngale. Elbette vegerand navajı 296 rufat bine hatalık. Eki dehi 226 eda konakın nehe ya wana da spekert evruke da yani ildem jumer de au reyxsna u asnav ve qonagish da nav hat nawan rufata da biz tu pen rufatın auji halbata testa dna bowan ya hat yekirin yet hatine des nişan kirin ka ef yet kij buna malina u kina şbarwe yedi el bagdad bina preyt kevin reyxsna gehne misil el veri peştihinge beref şingali ve şingali halki vavı ki dimenji me peştir ditin ama da karikirine ku peşvazi le rufatin hopkin ku evrugeza au 25 rufatı digen. Vişam de zetir ilser vibabeti rağılsın au 25 rufatı evruge ku konağa nehe zavrine şingali kengi vare el bagdana. Çende dimayne, çent gorendi hatine ditin, çent hatine vekirin. Bu hemiye evin ku el ba'u rufatin el bagda hatta ken gidip ilk cahaya ki zıfırın. İşber ku mal ilu ana çavre var. Şende zetir el serbi babeti rağılsın. Mame vandar ya Khayri Ali, rebebere rekhrawa petrikor. Bu mafe mirovan kiriye ku ev nafşın gali da dgelmede. Kay Khayri demeta baş spas ku dgelmede ya hazri. Prastiji em dimen u roj yana xoşa dile me hemi ateşinit roja kap jana le ava awa ya obsession gal dati ku hemi dunya edit hemi dunya ji zanat prastiji jana ke brine ke emj bir nagen evruke da 25 rufat edit en azvrandın ev 25 rufata ken giverel bagdana da kum zanın kine
1: bale اف رفات الجلك جوان ال 2019 المحاسسة بربونة دائرة بالعدلي يعني بري فهات سالة هناك جوان رفات دائرة بالعدلي البغدادي بون اف رفات ايدها كان هو البغدادي يعني جلك تأخير بون جلك جوان هتانك يواصلينا يعني تسليم خدان دوان كرين اف 25 رفات جی وجبا هشتیا آها که هتان هوا تسلیم خدا ندوان کریم
0: کاک خیری اگر دنگی ما بگهت تا السروان رفاتان کو یه زفرینن او 25 ما گوت hat kengi vere hatine dest nişan kiren ku evi çi mal mat ekine çi xeyzan ekine deyine zıfrandın. Çende dimayin el veri u karin dest nişan kiren avan rufatan yen ki vene yen ki yene ıpsasli bir evet çin gazın del serüye hay abu çi zıfrat hün divçon etken jber ku hün el gel.
1: بله واقعا ما گویی اف رفات هر 25 رفات گلک جوان یعنی اد بری و هفت ساله اینا او پال ال 15 محسسه ال 2019 دست بفکرنا مقبره جماعی کردن شنگال دا و پشتی اینگه اف یعنی رفات برنه دایره تو بالعدلی سال 2021 دا يعني ناس كرنا فان عار رفات الدا سبيكر وجبة بري آنين إيرو وجبة هشتية و إيا يعني أشنغا و تسليم الوان أف رفات جي يعني قالك جي جميش دال البغداينا
0: اخذ برسي رامجي او يعني قالك ايش مش عندك شو انا حصل هتانك يعني تيستي هند دفيت هند صالت بيت فين هتاكو دسني شامكن
1: نا او يعني براستي بطيبون شغل هكا عم بين التحديات هكا البر فريق او فا يعني قالك ايش قدان الضحايا بشتي ای فرمان 2014 چون خارج عراق برنامج انسانی و عینات خوینه ندابون فا عینات خوینه جید که من و یعنی مجتمع زیدی جی یعنی گلگ نیزیکیه که اش آلی خوینه و یعنی هنک درنگی و تیده هبه بس نلوی حدی بگه یه هفت ساله گلگ جی فا اف خواهد که گلگ یعنی احمالی و تقصیریش آلی حکومت و هیا
0: بوچی او تقصیریه ها هین دیو چونت کن کای خیری برند ازی بپرسیاری کم بوچی او تقصیریه هین بوچی زغرینن
1: امجی وکا منادما گلک جارا مش جهات حکومی طلبت کن و خدان دفان دحای آر را او اش مرد بیجن یعنی دعم مای حکومی نینا او دوائرات حكومي بجن قالك جارة دعمي ما السفرة رغم قالك جارة وان
0: بلى
1: بسيت دولي دعمي دائرة بالعدل ودائرة مقابر جماعي كرينا بس يعني
0: دعمة مادية يعني دعمة بيوندية دوانا يعني ما بس جيتشي دعمة ناية تكرم
1: دعمه مادی یعنی گلک جارا ما پرسد کرد گوتن دعمه ما صفر دینارا بس یعنی جهات دولی ام و گمزانن یعنی گلک دعمج وان دایره حکومی بغداد را قدم اندن بس یعنی و گما گوتی او دعم یعنی نو سر ارد یعنی تاخیر مغرب جماعی حتی نو هکماین نهاد کرد يعني اف فرقك اهمالي تيها يعني جويك اف ملف قالك تاخير بويا
0: حتى نكا هوا ديفتشون بوكريا كا خيري بضلن تشان تصرفات الويرا ماينا تيست تشان دا حازرك واوجي بين هنا ارتا
1: حتى نها بترش شاسد رفاتي الغيرات بال
0: باش ما دفت امزالن كو او رفاتين ماين چندن حتى كنجي دي اوجي تيستاواي تكرن اينا زبراندن من بحث كركو خالك راستيجي ناف شنغال دا الهيفي عندي اكو قربانيين هين قربانيين وان هيچ نبت غوري وان هبت وانا بين الزبراندن جبلي ويا مزالن كو چند اشتا البغداد تيست بوانا نهاتي اكرن چند غور جماينة او هر تم يعني دم بدم قرتنا هلدان تينا فكرن أو رفاته تينا درينا بنا بغداد لي دمك زيدا بيت فيت قالك شوانا عفت شن دم نيزكي حف صالة هشتا أو تيستا بوانا بدرستي نهات يكرن داكو دس نشام كنين كيش خيزانينا وكيا داكو بزانن مالبات خيزان بزانن كو أفا يوايا يان مالبات اكادي بزانت يكيا و بزفري نا شنقال جيو الويري بفشر جهد بابو قال نوايا الويت الويري بفشر انداكو خدارين قربانيا بتشنا سهيشنا بتشنا سر قورين وانا اف چند سالة دا خواستي تاكرن الدوزار و چارد دا او كارسات بسير شنقالي هات هتانها چندين جبلي كور رفات وانا هشتان نزفران دينا كو وكي ميباني مشي كو عربي بري رخراوي بو مافي مروفاك کار دیگه گله دیفچونه که با وانا بحث لوی شده که بیشت بیشن پشگیری مادی یا وانایی تکرن حتی که اوپشین وان تیستین دین ای زیگا با همی اپکن و وان رفتا بزفرین نفه و ایک شوانا که حکمت عراقی همی گابا بحث لوچندگیری. البته

0: وقود حسب قانون نادي الزيدي بس او لجنه يعني نهاد يرفع عندنا انه يك داعش ياج مواليه داعش خلاص ناكر يعني
1: باش قال لك سباس بو سباس بو خير علي ربي بريرك راوا بتيكور بو ما في مروبان كل شنو قالت كلمه

0: إلهام أحمد سياسه مداري رجاوي كردستان رايغان بشغلا ونشتمانيان رخنا للريكوتنو بروسيتي كلاوبون دكن ودلين بيشتر دوخي ناوچه زورين كردي شكان باشتر بو لولام دا گوتيتي ريكوتنا كلبينا همو كرداني رجاوي كردستان وسوريا وناوچكاني دروي اداري خوسر بو إلهام أحمد دشليت اما شهيد من داو بووي خويندن بزماني كردي بيت كرد بناسنامي خوي وكار بو اودان كنو سقبجيري سوريا بكت بگوته ایلا محمد استل واقع دا دوخه که سقام جیر ترو گاریگری رکوت نکد در کوتو بلام اوان لیر ناوستنو کار با جگی کنی مافکانیان لا دستور داده کن
1: یعنی اگر حطاب نها ده مساله انتگراسیون دا دمجی دا ام دمشن اساس ارمان جی اوه پر ایرشت مزن لسر مجار ایرشی هن یعنی ایکو بنیرینکی رش لفه مساله انتگراسیون دا میزینه هیا ايكو بنيرينك ايجابي اريني لي ميزاد كي هنا ايكو قطع على قوخو جي نوينه هنا يعني اف انتغراسيون يعني جي دمجا كو تشيد به اساس بشيوازا كي ام يعني دي تلتي ميزان دنكو غافك لباشا اصلا كو ام تيدا كو نو صابو افياد تي حسبان دن غافك لباشا هنا جي ميزاد كن يعني دبينن كو يرش برمزن بو دوی آسته دا یعنی اتفاق اک چه بویه ریل پیشیه ونداکرنه که مزن حاتیه گرتن

0: انصار الله اوفيا چون دروانيتا كشانوي هزبياني كان او گروپي مقاومي اسلامي چي دريت سبارت بسي حزيراني 2022 وادي كوتاي برادسكرني چك سروداويك وايكر امريكا د مليون دولار بكاته پاداشت بو سري شيخ حيدر غراوي لبرانبردا شيخ حيدر غراوي بو چي كرسي وزارتو كرسي بجداري كوبنوكاني چوارچوي همانجي رد كردوا چه دستیک لپشت با آمانجگرتنی فرماندکانی انصار الله او فیاویا هرمی کردوسان لچوی نخشکانی او گروپ دایا علی حسین فتلاوی گوتبیجی انصار الله او فیا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داداتوا كيف ترون هذا الموضوع؟ شون دروانا أواد نوي كدياريك راوا سي حزيراني 2022 آيا وادي كوتاية بو كوكر نويشك ياخد برسكة لوا آلوسترا كدردكوي
1: من ما يعرض يا الله بسم الله
2: بناوي خداي قورو مهربان درود وستايج لسر پیغمبرو پیشواي مسلمانان سرتا بخيراتن تان دكمو سپاسي كانالا ناوازكتان دكم
0: اما سپاس دكين
2: با ام درفتو داوالی بردنشتان لده کم با هوی اوی ارگتان کشاو لرگای دور و حاتون تبغداد نراستی دا حزیرانی 2027 دبیت خالی ورچرخان لپروسی سیاسی عراق دا پیشوترو لسردمی برس سودانی رکوتن کرابو سبارد با چون دروی هزکانی امریکا اوش یکم دست پیش غریب و لسردمی سودانی دا. چند هوکار گبو اوکاد که سرطای پشیوکانی نوان ایران و امریکا و اسرائیل بو جمسری مقاومه دیویز بر بو آلوزیانه بگرید. او جورا بری مقاومه لگل بر سودانی ریکوتن یان کرد بو هیور کردنوی بارو دوخکا لا عراق بو مرجی هزکانی امریکا عراق بجه بیلن لا سی ایلولی امسال دا. بکرداریش لو کاتو تاوکو امسا تا وقتا مقاوما پا بند بوا با بالینکی خوی وو. سور بوا لسر چون دروی هزکانی امریکا با همون چکو جبخانکانی نوا. بمجارش مقاوما نابی تسرچاوی هرشو هیچ هرشیک بو سرکس. ام بیرو باوره لامان جیگیرو گرانکاری بسر دا نهاتوا.
1: عدالی ای مکان. فهذا المبدا ثابتون عليه ولا زلنا الى هذه اللحظه
0: كوابي اووا بسدبن بحزيراني 2027 كوادي تشي كوتاي دبيت بوكوكر نوي شكل دستي دولتا
3: الموعد النهائي لحصر سلاح
1: شوف سيد الكريم
2: براي بريزم تما شابكا او بيوزتا برازغيو بابنبوني امريكا و بو چون دروی لعراق دواتر چند مرجيق للان گروپکاني مقاومه و خراونه ترو که سنگو کرسایی خوی هیو نسرو هموش یانوا سروری خاک. استا خریکا بجور اگل جورکان سروری خاک بخواستی مقاومه بدی بیت. با جوری خواستی گلی عراقو مقاومش بشکل لگلی عراق. دوم سروری آسمان. تاو کوستاش پیشل کرنکان زورو بشومارنو با بردوامی آسمانی عراق پیشل دکرید للان امریکاوه. سیم پیدانی سیستمی برگری آسمانی با وزارتی برگری عراق تاوکو بتوانید برپرچی هر هرشو پلاماری که آسمانی بداتوا که لولاتان و دکریت سری. امسی خالا داوکاری بنارتیو هندگ مرجی دیکشه که پیوستن با عبوریوه. لکاتی استاج دا ببوچونی من مقاوم رچاوی بارودوخی سیاسی عراق دکات. چون که لیسا دا قرص بتوانیم دولار و دا هاتمان لدستی امریکا در بیانی
1: او اخراج دولار من ید امریکا
3: اضافتاً الى هذه
0: لگل او زانیاریانی که باست کردن آیا اما او دا گیانید که روبو روبو نوه لگل امریکا کوتایی دید دوستید یا خود لوانه گره چی دی که هبید بلام میدانی نبید
3: ام هناک جولات اخرى ربما لا تكون میدانیه
1: هذا بید امریکا نفس
2: همو اوانا بدستی خودی امریکایا اگر هاتو پابند بو او مقاومه پیوستی بالگرتنی چگ نامینه تو ارزو شر نکات بلام امشتانا لسرمان فرس گراوا اگر امریکا براستی بیتو پابندی قصو بلینکانی بید لگل ولاتان بلام ببیرو بوچونی من او رو ناداتو امریکا چندین رخصاری هیو پابندی هیچ بلینک نابیتو خوی به هیچ پیمانی که و نابستیتو کدیدات بویا من دلیم لدستی امریکا دایا آیا روبروبونوی دوید؟ او آمادین و اگر دوخی آشتی راستقی نشی دوید با خودی خوی او کشه ما نیو اما استا هیچ کشه اک ما نیه پابندیشین بفرمانکانی حکومتی عراقی و
1: وإن الآن نحن نعيش في حالة سلم واقعا ما عندنا فد مشكلة ونلتزم بأوامر الحكومة العراقية
3: هذا في الجديد
0: أما قسيكي نوية چونك چندين جار هيرش تو مار كراوة با عراقيا كي يوش قصوري تان نكردوا
1: مو قلت لك
2: أمرو تشاوري چي دكي كاتيك شهيد من دكن ودمان كوجن كوراكان من ما ونا ماويك هيرشان دكري تسرو بردو من دكرينو بريندارو كمندامو شهيد دبن بایا همو امانا پرچکرداری مقاومه دروز دکد. اگرم یرشانه نکرایت سر رولکان منو، پیگکان منو، بارگاو سرکردکان من، او ایمش هیچ یرشو ولامک من نده بو. دواتر داواکارکانی مقاومه زور رونو اشکران، اویش سروریا برامبر بدانانی چک. مرجعیتیش همان داواکاری هیم. امرو مرجعیت سه پای دیاری کردوا. پای یکم سروریا، پای دوم بگجاد شونوی گندالیا، پای سیمیش کو کرنوی چکا لدستی دولت دا. اندگی زولانی نوخویو درکی هیا که دیوید گران کاریکان لخواروا لبنکو دست پیبکاتو نانوید لسروی حرمکو بیتخواروا. لدکی گران کاریکان لای ایما سروریا بلام هی زولانکان دش با ایمن. دلن سر تا چکمان دامالین پاشان روبروبونوی گندالیو دواتر سروری. ده تویت چکمان بکیتو دواتر پرسی سروری گره دراو بید با امریکا و لکاتک دائما کوری ام خاکینو رولی ام نشتیمانی
3: اما لای ایوه تیگیشتینی لسره
2: بله اوه نگور لامن سروری برامبر بچک دانان بمجورش گروپکانی مقاوما دلنیا دبنو لسروری باو سی مرجی باس ما کرد او کاد که شما نیه لگر رادس کردنی چک
3: وردتنا اخبار زانیارین پیگیشتو بو که گروپکان داوای دو سالیان کرده بود. بلام به جوری زنیاری که دیکه حاجی هادی عامری داوای سالی چی کرده بود. بلام سروک وزیران لمیدیاوا نومانجی دیاری کرده بود. آیا او نومانگا بس بو اوی پرسی دانانی چک للاین گروپکانی مقاومه و ازم بکریت؟
4: تسعه اشهر. هل الاشهر التسعه هذه هي قابله لموضوع هضم حصر السلاح عند فصائل المقاومة
1: أنا قلت لك سيدي
2: وكو باسم كرد أوا بيوسا بأمريكا كاتيك سروري راستقين من دبيت إدي ما كشيك من نيو تناند أگر لماوي دو مانجيش بيت إما پابندي چك دانان دبيت تنها دو مانج بسا أگر بيتو سروري راستقين بيت دي بو ونيو هندك تنها ببوني أمريكا دبسنوا بلام إما دلين أمريكا وهمو أواني بيانينو لسر خاكي عراقن دبي بچنا دروا ایدی هر هیزه کی بیانی بید لای ایمه داگیر کارا. لجر هر نو نیشان یک دا بید. بلام ایمه هلک من پی داونو پی من وایا اما هلکی زیرینو دا بید بی قوزنو با کشانو لم کارت دا که نوچکار روبروی پشیویو آلوزی بوتوا. اروها او فشار نو خویانی لامریکا دا هیا بوی لاوازی کی زوریان هیو ناتوانن لوزیاتر برگه بگرن. هر بوی دیگلی موا که اما درفتو چانسی کی زیرین با همو او هیز سربازیانی لسر خاکی عراقن بکشنوا. سقامگیر و آرامی با عراق بیتو خاون بریاری سروری بیت.
3: اگر برقراری لگل ایران نهات دی، آیا برقراری لعراق بدید هین ریت؟
4: قابل للتحقق؟
1: اولا احنا خن نجي
2: سرتا باي ما اخو النواب بو نقشي هرمايتي بكين كاتيك امريكا لو باريجيانو ديت هزو دا صلاتي خوي اسابيني بسر رجاواي آسيا دا قوناغ با قوناغ ام اجندا جبجه دكات تركيا، آزربايجان، عراق، سعودي و كويت تا دقات اوي ناوچي كي دياري كراو گمارو بداد ام كارا ايما وق گروپاكاني مقاوما وباشي مرامكي دزانين
1: هذا الشيء معين احنا نعرفه شنو كفصائل المقاومة.
3: لستم في
2: لي غافلين.
1: لا أكيد.
2: نا بدلني أيوة. لي بيعانين. أمبري أمريكا سرپرشتي دكاد بو سپاندني دا صلاتي بسر ناوچك دا بو دو كارو. بدلني أيوة هاوكاري إسرائيلة. أگر او دو هوكارا بيكو كوب كينوا دبينين دوخي آبوريكا گرنگا بو أمريكاو دوخي بيرو باوريش پيوسا با إسرائيلة وا. بوية إما لا جنگو روبرو بونوي أمدو پرسدين. آبوری وکو عراقی بلامان و گرنگو ناتوانین دزبرداری سرچاوکان من بین. عقیدش بلامان و گرنگو به همان شوا ناتوانین دزبرداری بین. بیروباور اسلامی پیمان دلید دین منو دواتر نشتیمان من. ئێمە ئامادەین هەموو شتێک پێشکەشی نیشتیمان بکەین، تەنانەت تاوەکو خوێنی خۆشمان. قوربانی و شەهیدمان پێشکەش کردووە، بەڵام کاتێک دەگاتە دەستبردن بۆ بیروباوەڕ، ئەوە ئەمریکا ڕوویەکی دیکە و کەسانی دیکە دەبینێت لەو بارودۆخەدا. من لەو باوەڕەدام پرسی ئێران و مامەڵەکردن لەگەڵی بابەتێکی بیروباوەڕییە، هەروەکو چۆن لە پرسی قودس بە بیروباوەڕ مامەڵەمان کرد، هەرچەندە قودس دوورە لێمانەوە.
3: لە ڕووی مەزەبیەوە نەبوو؟
2: نەخێر، مەسەبی نییە. بۆ ئەمڕۆ گروپەکانی مقاومة مامەڵەیەکی ئیسلامیانە دەکات. هاوسۆزین لەگەڵ هەموو مسلمانێکی ستەم لێکراو لە تەواوی گیان. ئێمە کاریگەریمان لەسەر دەبێت، بەڵام کشانەوەی ئەمریکا و سەروەری تەواوەتی عێراق لابردنی هەموو سەربازگەکان و داخستنیان ئێمە کێشەمان نییە. ئێران بەتوانایە و تاوەکو ئەم ساتەوەختە 3 جار ئەمریکای بەچۆک داهێناوە. ئەمریکا دەیەوێت دەرچەیەک بدۆزێتەوە. ئێران بەهۆی نەزانی وڵاتانی عەرەبیەوە توانیوەتی کارێکی دیکە بکات. ئەویش کە هاتن و گێچەڵیان بە حوسیەکان کرد، بەو هۆیەوە ئێستا بابلمەندەب داخراوە.
3: وای دەبینیت کە ئێران ئێستا بەهێزتر بووە لە ڕابردوو؟ یاخود ئێران بریندار دەبینیت وەک بەرپرسە ئێرانیەکان دەڵێن؟
2: نەخێر، بەدڵنیاییەوە بۆ جۆرە نییە. ئەگەر بریندار بووایە، ئەوە گورگان خواردەبوو، دڕندەکان دەیان خوارد. بە پێچانەوە ئێران 7 بەری جەنگی کردووەتەوە. 7 بەری جەنگ لە یەک کادا. ئەو 7 بەرەیە خاوەنی چەکی وێرانکەرە و بەتوانایە. بۆ زانیاریت سەرکردایەتی باڵا ڕیزی یەکەم شەهید کرا، سەرکردایەتی ڕیزی دووەمیش شەهید بوون، سەرکردایەتی ڕیزی سێمیش هەموو شەهید کران. منداڵانیش بێبەش نەبوون لە قوربانی و ژێرخانی وڵاتەکە خاپوور کرا. بەڵام ئێران خۆی بەدەستەوە نەدا و ئەمریکا دەپارێتەوە کە گەروی هرمز بکاتەوە. لە جاتی گەروی هرمز بکاتەوە، ئێستا گەروی بابلمەندە بیشی داخستووە.
3: لديكم تصريح
4: لدوانك تهي سرنجي راكي شاوم كاتي كدليد جروبا كاني مقاومة سر بإيرانين أم لدوانا نكتن ها بيشواني رافي أمريكي كانو إسرائيلي كان كمقاومة غريد راوي إيرانا وسر بإيرانا وبالي إيران بلغو بيشواني قصي بري مقاومة سر كردكاني شتي كشانازي بو بيوندي ودكان
3: قادة الفصائل الذين يعتزون ب هذا الترابط وقع هسه اليوم اذا نجي
2: دراستيدا اگر بيتو يستا بين سر خاله كوكرو كان نيوان عراق و ايران چندين خالي كوكرو مان هي لسنور كانوا بودرا و سيتي باش دستو دل فراواني لكاتك دا زياتر ل 50 ساله گمارو سزاي لسرا ملام لقل مان دا دسكراو بو رسيلي نكردو دوم لناو جرگي جنگ كان دا ايران هميشه پشتو پنامان بو کاتێک یەک لە سەرسی عێراق کەوتە دەستی داعش، دوو لێدوانی گەورە و پشتڕاستکراوە هەیە کە بەڕێز حاکم زاملی و بەڕێز بەرزانی وتیان داوای هاوکاریمان لێران کردووە. بۆ بەیانەکەی گەیشتووە.

0: بەرگوێ کەوتووە لەسەر بازگەی زلیکان لە باشیک. ئێوە هیچتان لەم بارەیەوە پێگەیشتووە
1: باشیق هەلوەسەڵات کومەی معلومات بێادل خصوص.
2: منظمن السياده اللي تحدث
3: لا تشارچوي سروري دا كبيشو ترق سمان لسري كرد سروري طوابي عراق مان مبستا امريكا كان بيت ياخو ترك بيت زور جار پرسيار دا كانو دلين بو چي هير شكان تان بو سر ترك كان نيا اما برچاورون نين لم باريو ما مالي هريم كردستان لقل بن كو سربازگا ترك كان آية لسودو قازان جي هريم كردستان ياخو با پيچوانو لدجيانا ئایا سەپێنراوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا یا خودنا لە هەمان کاتیشدا برایانی هەرێمی کوردستان لەبارەی ئەم سەربازگانەوە هیچیان بە بەغداد نەگوتووە ئایا بە زۆر و سەپێنراوە بەسەریاندا یا خودنا بۆیە جۆرێک لەخۆپارێزی هەیە لەلایەن گروپەکانی مقاومەوە لەم بارەی و هەروەها حکومەتی عراقیش بەرامبەر بە تورکیا بەڵام لێسادا بەشێکی گرنگی سەروەری پەیوەستە بەچوونە دەرەوەی تورکەکان لە هەرێمی کوردستان
2: من السيادة العراقية وخروج الأتراك من كردستان العراق.
1: الأستاذ علي حسين الفتلاوي
0: بريز علي حسين فتلاوي قلت بيجي بزوتنوي أنصار الله أوفياء زور سباس بو أوكاتي كبيت بخشين
3: زور سباس عندكم داولة بردن تان ليدكم خدا بتان باريز
0: بنراني بريز سباس بو إيواش لجير شاو ديري خدا بن خواتان لقل

0: او بحر كنزك يعني بأمتي اخوي قورا داينوا
1: لسنوري رافريني لنعيي تشاقرني إراس اجتماعي نوروسيكا أو متقا بويا جاتري ماسيلو أجر هبي لو متقي الرودة كا نوروسيكا لو متقي دي بينوا الدكان هو دريات سكة دروسيكا هو بويا بيدالين درياتي دكان
2: من يكم زاد لقى باوكي رحمتيم لا هشتاو شاش بو هاتم زور من دعوه أوه يا كم زارم بوكا بيم بوسر بعد باز لنا وتوا بوخوم دسم براو كرد زورقكم كريو راو كردوا

0: تمني أم سردما جماري يعني تو روجي روجي بصالي لترو
1: بو
0: لبر أو إيشو كار نما إنما نازي خفتي شي بخوي نازي خفتي إيش بخوي نازي خفتي جيان بخوي يعني هي جيان لا كردستانا نما نما أوانيك سريعا هل روشتن بو أوروبا من لو ما يناك يعني من إستا دا صلاة ما بوايا
1: إيرت بجي
0: سيون بأ الله من على كان ما بردو روشت شوكا بعملنا معه
1: لتمني خوتا
0: بلي
1: شو

0: والي كردوي بأمل بي لجيان يعني بتعقد بي يعني حظكي بنا من الله يستري خوم الله قدام
1: والله كسابت إيشو كار تو أكد إيشو كاري نبيا بارو بيا نبيا جا جيان بتوشي جيان بتوشي أرجي بيالي باشتر باخاكي خوم بيت كم من هزار ناري طبعا من الجرفان أنا بيا جا من شي لخاكم باخاكي خوم بيت
0: اي ناتواني بنمونا ليرة قناعات بكيتو ليرة ضلي خو خوش بكيتو ليرة بيبا خاون كاري خوت
1: نيان يلا براكم باتشي باتشي امرو من لبازار كسابتكم
0: بالا
1: بياني
0: ايشي تشيكي
1: والله ايشي علواكم لعلوش دينم ايشي بقاليكم بياني قربانا بياني شوم هنجيلة ينم يناوا باميم يناوا ايش ده لا ما توركت دام قرتوها كابراي شارواني نيود لايبا من جاري خليك اشتغان ده اقرب بس يا يو بردي نيو رب سعاد يك و نيو نيو رب روش كن بهزار تكليف دس ما شكردن تعليم سالك ايه باشا تو اقر يقصن وقم لي بري قنجازي من اروع قنجازي من شيا او حموي قوانا يبرد اقر فروش ردد وانزازر بياه

0: لبروك يمروا تربى ضلت يا ضلي سلاحته يا ضلي باشا يا ضلي نار حتى تربى في جياني او كسخوي
1: سطور جنزه يعني
0: لا خواب زي عباش من يا كيشمي
1: يا كيشمي عندك معني زوج جوبه 80 من من بيرا كاينه والله 8 ما رغشت
0: يعني
1: رجبيني يعني دس مال الدنيا شتوا هما نجوبه 8 8 سريت لو بنجايشا بلان كاش خيا غرينجي بخوي ايا حزيج يعني كردني هي جشبينه لجيانا ري خوشا
0: يا واك كسك اخويا هي الرخاوه كسه هي الرخاوه كسه هي تمن شي ك تي ابربو بس اخوي بغان جزاني يعني هالامل اللي بجيان ما هو اتر املو املو تمن تمن زور هني امل صعب امل يعني
1: هي طبيعه الخوش
0: طبيعه دو اي واي
1: كي شو شنو بيدو نخوش نبي
0: نخوش نبي نخوش نخوش نبي لاشو صعب
1: نخوش نبي وشو كار زور بي الدنيا
0: ما بجيان بوزريت عمو كاتي لا غنجيه خوش
1: غنجيه قد خفت لغنجاتي خوت اخوي بعد من أي سبيل كي تقولي أيادي بخير خوّز قام ببيسع.
0: عمو كذي عاد قاري جنجي، تو عار كذي عاد قاري فيلي كم؟ عاد قاري جنجي زولا.
1: زادوا صار كي
0: لمن عليا شيء من عليا وابو بيرتي بدي سام روش شيء كبير بعدين بدو هاي قرر لنا يبين. ده بس شيء سي سالم فيش اللي بيلمن عليا.
1: صحيح يا خف خميلي يا خوا. سير وينك يا خوا قال أيادي بخير. أو أنا. خوّز قام ببيسع بيجستا.
0: أو عار يا تو كاتني نك تو يسا عواك تو كات جنجي كي من عليا كي عواك تا. اوس اوكدي يعني قفاوي هنوي على اخا وكاد خوش بقواتري
1: ميرا كيتوا
0: خوش تي هم كاس بدل ما بيني خد
1: قد سيدي انا كردو بلي خوز غان ما غنجيتي
0: لا اخو هر زان بس اعلن لك هر سي فيك
1: اخو خجازات لا اعلن
0: اعلن لا
1: خوته بيني تو
0: سي اعلن لك هر سي فيك سوق اخوته تو ازاني تو تمام 30 سال و 25 سال و 60 سال 55 فرق خا
1: لا شي تمنك زاتر كاريغري جيان توی به تأخیر کرد یعنی جان کاریگری ها بوده سر کم تمنت
0: جانی گنجیتی تقریبا لبیست و تاکو 30 سال خوشه لبیست تا 30 خوشه وقتا ارکی لسر نیه دوایی سا وقتا اچی دوبو مال او چی مانه سا اچی دوبو مال او چی بیانم
1: يعني وشان مسؤولياتي ولا سالي
0: او كانت تو شو او چی مانه سالي چی بیانم او يعني او چی لقال او چی فرخي وای
1: أنا مش
0: أقول لك أنا يعني من قالوا لنا أبو مار اللي صرنا وشو من أخوان ما تشوف بوم لو لا إيش ما قلتش ما نعد ما حاول ما بس إنسان نعد يعني أو كاتل لقى فرق هذا كان أو ثانية أنا إنسان قال خورك وده بس جنجي الخوشة

0: ناوت صالح بو كردوتا بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لراك
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك كمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طوا
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقوجي لقل حزبكا ناقوجي كأيوي خزبتي من التقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري التلفزيون
0: يعني بالي أغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تو
0: تك هيك بيري ليكي تو زور لي باشيماني
1: بنماليو اوي باوكتشيو دايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سيبيشي اب خيانه الاولاد كيما

لجنكاني قائم خامد دستيان بسر بريك لغوشتي نايسايو ناتندروس دا قرتوا كارزان طارق فاميري كنالشت لا سليمانيو

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لراكا
1: هيد جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشيا
1: أمن بيموية سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكو

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من لتقيبكا
0: باسي دلداري شتكين
1: أما لي أدري لتلزون
0: بالي يعني أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طواها
0: تك هيك بيري ليك تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو تايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكا سيبيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لراكه
1: هيج جنقني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: اما لي ادري التلفزيون
0: والله يعني والله
1: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوتي يعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: اشتك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
1: بدنا ماليو او يباو كتشيو تايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سي بي اب خيانه الاولاد كيما

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن
1: وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
2: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
2: وتي رولا با نصحتك كم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيم جنكي بي
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
2: أبن بيوما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
2: خو بآغازانين وأمان لقل سمي سياد سادبا ناقونجي لقل حزبكا ناقونجي كأيوي خزبتي من التقريبكا
0: باسي دلداريش كين
2: أما لي أدري على التلفزيون
0: بالي أرى الله
2: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
2: بنمالا يو أوي باوكا تشيو دايكا تشيو أوانا أي بشب سان باسي مشتانا كات سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا ما

0: قلا رمزي شارستانية الذهان.
1: كيشي أبي زورها بوا أجر جرينا بوا لبربي أبي بتزيء هدرا بلام أوان أوند جرينجيان بيدا أوند شيني شيء مين بلان أبي أم بو هنا بس بوي بتزيء نهري بردوامي هبي
2: بومن بومن قلا ميجوي خوما روحيا وصفناك ريتسون بقلا بستراوم تسون كاليري لدايك بوما باورناكم اوي لقلا نجيابي لقلا لدايك نبو بي او هستو سوزو خوشويستي بو قلا هبي وكو ايما
3: توانی بلین قلای هولیر بگیرینگترین قلای هجمار دکرید بو چونکه یک جیانی تیدا بردوان بو تا امروش استاش مالک ما اولینا و قلای هولیر جیان دبات سر لقلا دو قلا حیما و رمزی پیک و جیان بو کردو عرب ترکمان لآینکان مسیحی و جولیکو بسلمان لیر دا جیانی هم بسر بردیان

خان وكان قلان زكي بين صوت وهشت غانوا بدو درجاي جوري هي درجاي شي أحمدية ك مستعج بناء أحمد مدرس كردوه لقال درجاي شي شي جوري درجاي جوري ك درجاي سرتش كبوه تناو درجاي هبو بيشتر درجاي أحمدية ك تعزت ره

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراكا
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بي مو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كاميان طوا
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقوجة لقل حزبكا ناقوجة كأيوي خزبتي من التخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري التلفزيون
0: بالي يعني أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طوا
0: تك هيك بيبي بيكي تو زور لي بشيماني
1: بن ماليو او باوك تشيو تايك تشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانكار سي بيشي اب خيانه الاولاد كيما

0: تمني أم سردما جماري يعني تو روجي روجي بصالي لترو
1: بو
0: لبر أو إيشو كار نما إنما نازي خفتي شي بخوي نازي خفتي إيش بخوي نازي خفتي جيان بخوي يعني هي جياني لا كردستانا نما نما أوانيك سريع عن هل روشن بو أوروبا من لو ما يناك يعني من إستا ده صلاة ما بوايا
1: هذا بجاي
0: سيون بالله من على كان ما بردو روشت شو كبع عملنا معه
1: ل ثمانية خوتا
0: بله
1: شو وعليه كردوي بأمل بيلرجيان يعني بتعقد بي يعني
0: والله حاسكي
1: بنا من على سري خوام الله قدام
0: والله هي كسابت إيشو كار تو أكيد إيشو كار نبيا بارو بيا نبيا جا جيان بتوشي جيان بتوشي هرجيب يا لباسه باخاكي خون بيت كم من هزاد ناري طبعا من الجرفان انا بيه جا من شي لخاكم شي باخاكي خون بيت
1: اي ناتواني بان مولا ليره قناعات بكيتو ليره ضلي خو خوش بكيتو ليره بيبا خاون كاري خوت
0: نيان يلا براكم باتشي باتشي امرو من لبازار كسابتكم
1: بالا
0: بياني
1: اشي شي
0: والله اشي علواكم لعلوشتينم اشي بقاليكم بياني قربانا بياني شوم هنجيله ينمي هنا و بعميم هنا و ايش ذا لا ما توركت دام قرتوها كابراي شارواني نيود لايبة من جاري خليك اشتغان ده أقرأ بس يايا وبردي نيور رب سعاد يك و نيوي نيور رب روشتن بهزاد تكليف دس ما شكردن تعليم سنة ايه باشا تو اقر يفسن وقم لي بري قنجازي من أروع قنجازي من شيئا أو حموي قوانا يبرد أقل فروش ردد وانظاهر بياخر

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيج نغني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا با نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول وتسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أمن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقونجا لقل حزبي كا ناقونجا كأيوي خزبتي من لتخيبكا
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري على التلفزيون.
0: بالله يعني الله.
1: وكاتم بيولم بوي دكتور أخوت بيعني وكات. حزم لك شكد وركنا كوتو تا.
0: شتيك هيك بيري ليكي توزور لي بشيماني.
1: بنا ماليو أو يباو كتشيو داي كتشيو وأنا أي بشب سان باسيم شتانا كات. سيبيشي أب خيانة الأولاد كيما.

انترنتي 4G بلاس لعراق باش الدكاتو سرو زيادة شونك بو ماوي دومان كارايو لبردستا تنهاو تنها باسي هزار دينار ام باكيجا لشاركاني سليمانيو هوليرو دوك بردستا بو بجداري كردن جمارنو بنيرا بو جمارا 291 هلي بجداري كردن لم اوفر بهيزا لدزمتا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. دولة رئيس
1: برز سروق وزيراني عراق فرماندي گشتي هزا شكداركان برز علي زيدي برزان سروكي انجمني نوران برز هيبة حلبوسي برز سروكي هرمي كردستان برز نيچيروان بارزاني برزان وزيران انداماني پرلمان باليوزاني ولاتاني دوست برزان فرماندو برپرسان ميواني عراقيكان صلاوتان لبت لبغداد وكأويكا لم يجودا ناوي بألتون نسراوتو لا يكم بيتي جيهان وكان نسراوتو لا يكم سواري بيامبركان لسرزوي لا يكم شريعتك لسر برد نسرايو كالسر ليروا عراق بو مروف شيروكا كاني سرتاي نسيو بدرجاي چرخكان خاكي خوي لنيوان اوان داك دلي همو يعني پاراست ليروا كود بينا وامرو بو آهنگي روجي سروري

0: جابستا حرس الشرف جامباكستا حرس الشرف استاميه
1: السيدات والسادة الحضور وبآيات من الذكر الحكيم نلتمس
2: بچن آيات يقلا قرآن بيروز جو دقرين لا سورة تي بيروز قرآن
1: رافع العامري فليتفضل مشكوراً

باش ام دي منانه كي بينن اما دي منانه راست خونين اما امرو ام كونغري رويا وياخد خوان وكو روجي سروري عراق ناوي بن بيني تانك تنانات سرك وزيرا بيشوكاني عراقيش بهمان شو لو يبون نوري مالكي ما بيني حيدر عبادي ما بيني سوداني ما بيني هاوكات علي زيدي دانش تو لتنشيشي ونيرفان بارزاني سروكي هرمي كردستانش بهمان شو باش داري كردو ولا كونغري روجي سروري عراق بيغمان كوتاي هاتنيركي هاو بيمانين او دولتي العراق واي كردوكا اما ام كونغري ل بكيوتو و بهمان شو لغا كوتاي هاتني اركا كانا تشك داناني جروبا ميليشيا كان عراقيش بهمان شو كي دي كي لو خالانيك لم كونغري دوباتي لكراوتو سروكي هرمي كردستان وتوتي كاتي وهاتوا طواوي كيشا هالبسر دراو كان ناو مالي عراقي لا بيوندي كاني هوليرو بغداد وحتى وكو برسي تشاكو ما في سر جنب كاتا كان لسر بنماي دستور چار سر بكرين وتوشتي لهرمي كردستان وكو هميشا او كارو بشتيوانا بن بوهر هنگاوك سروري واسايشو سقامگيري عراق بهيس بكا اما قوتا كاني نيچيروان بارزاني سروكي هرمي كردستان بو بيگمان علي زيديش بهمان شوا قوتي خوي هبوا لا ام كونغريدا

سيادة رئيس مجلس النواب على كلمته. أيها الحضور الكريم، من ضفاف البصرة إلى ذرى كردستان يمتد وطن

مانويل مينيو كونسولي جشتي فرنسا لهولير لهجماري فرمي خويا لتوري كومولايتي اكسا قرتا فيديو يكي بلاو كردوتوكا واصل عزاتي بيجمرقاكا لقرتا فيديو يكا بشيليكي بتشوك دركوكا زور عزانا برنگاري دستي ساقي قورا بتو ساقا كان هولي نزيق بونو بلاماراني بشيلكان بس بشيلكا نزيق ابنو لان يكزل لان لعب لان يكي كتوب الولامي يكي اقل ساقا كان هاتوا بتو هوي ويكا هميان لترسا باشك شبكن ورابكن ديبلومات كارا فرنسيكا لسر قرتكا نسينيكي دانا وكو وصفك نسويتي أبي أما بشيلي بيجمر قبه أم بايامة تنزامي زي ديبلومات كارينا وبراو أما جيكي رونا بويكا ناوي بيجمر قبه وكو هماكي جيهاني بو برقريو كولنيان لبرانبر هزي قورتر ناسراو تناند لكاتيكا اگر لروي كرستو جمارش و جاوزيكي زور لنوان او دجبركانيا هبه إذا كان پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە قۆناغە سەختەکانە بە تایبەت لە شەڕی دژ بە تیرۆر وەکو هێزێکی لە بنەهاتوو پێناسەی خۆیان سەلماندووە هەر بۆیە دیبلۆماتکارانی بیانی و هاوپەیمانان بە تایبەتی بەردەوام بە چاوی پێزانینەوە لەو چاونەترسی ئەڕوانن لە دەربڕینە ڕۆژانەیەکانیشە وەکو نمونەی باڵای ئازایەتی بەکاریانەهێنن

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن
1: وتيام بيبل بوشي هميشه قلاو دركه
2: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتي شي بيوتي بون
2: وتي رولا با نصحتك كم تنبل مام وتي نسان بالاول وتسيم جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل شيء
2: أبن بيوم سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالة
0: تو رقل لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
2: خو بآغازانين وأبان لقل سمي سياد سادبا ناقونجا لقل حزبكا ناقونجا كأيوي خزبتي من لتقيبكا
0: باسي تلداري شتكين
2: اما لي ادري على التلفزيون
0: والله يعني والله
2: وكاتم بيولم بوي دكتور اخوت بيعني وكان حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيك بيري ليك تو زور لي بشيماني
2: بن مالا يو او يباو كتشيو دايك كتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سي بيش اب خيانه لولاتك يا بابا

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مي رياضة يا بو هاما جرينج بت الفيري بري همي عازب احسكت

0: يتر وتم لسر من من أوتي بموسيقى يا قر إيوه يا رمتين بن درست يا كم وموافقتي دايك وباب شان لسر من
1: كاركي جرام بو زور كسبي جرام بو كشكي خاصة من ثلاث خين كاركانوا باور بيو أبزام استكزيدة خوية مال بمال قرابشن خين كاركانا لك السكاري إذني ورقرت

دست يعني كرب تدريبي أو كتاني كحزين لموسيقى بو حزين لقراني بو وبالفعل لما ويكي كما تواني عن تيبيكي موسيقاي زور زور جوان لكتان دروس كان وبراستيش يعني كتانيش زور هوري عنا وكتانيش خوان زور بزوقوة تشون بوي يعني تيبيكي موسيقاي

0: جن لك كان دروس كلا نامنا تيبي موسيقاي أمادي سليماني كان
1: دروس بوني أو تيبا موسيقاي كانا ك أتوانم بلم يكم تيبي موسيقاي كانا ل سرتاسري كردستان أتوانم بلم العراقشة أجرته بوصالي 1975

0: والي خوش ويليام يوحنا ومامصا مامصايان فرانسيس داود البرت عيسى مامصا عثمان همو مامصا خالد مامصا فريدون كأمان زور زور زور تشالاكانا لقل أوكات بري وبري تشالاكي قتاب خانا كان مامصا جلال عزيز بروحي شاد به زور دل سوزانا بيج مرقا آسا قولان لي هالكر ك دواي هرسي حفتا وبينجو دارماني شورشي كرد اوان ويستيان بوشايي كي غورا بركانو لشاري سليمانيا بتايبتي للروي داروني وخلق زور بطاقتو رخاوبو دواي اويكا كرد شو قناغي كي زور هستيارو ناخوش
1: ميري موسيقى في السنة تاكي زور زور قرانا تا راي اهيني او طلبية لسر بكار هناني تايبتي اگر كمان بي قوسي وقرتني وياخد همو امريكاني كش بمشيوية سرتا زور زور ماندوية تيمان بيو بدس هنا بلام ورده ورده ورده ورده هاتن واوانش براسي با تشجيعي شي باشو با حيني شي باشو هاتن برو رومان بوي واي لأيما كك ايماش بردوان بين وتمرينان بيبكين نتيجة أو تمرينة كومالشان بيجيشتن
2: إتر حاوينكي هاتو شو معنا كلا دادي سيمانيك جان مع مصطفى خالد فيري نوطي كردين وفيري موسيقى جانيني كردين وإتر أوي ببيه القابلية هر يكا مثلا أواني كلي هالبجارة كلا موسيقى كا مثلا سر كوتوبونو تيما كمان دروس تيبا كمان دروس كلا وصالة
3: نازانم يعني هر حزم ليبو لا مناليو حزم لشتيكي وابو بيبينم بدس مو بيا پیشتر آموزه‌ای کم هابو، آموزه کم ببی خول فیر ببو، آکاردنی لعیا. دیاره تأثیری آوم لسر و که هات ما ایره و با خول کن، و توی آنچ آمریکا لبجیری لبروی منش دست چپم، هنی آمر حتی آکاردن کج با من تازه زحمت بو، و هم زنم با من آو باشتر بو. یعنی آکاردن که باشتر بو کل کمانو گیتارو آنها. آکاردن کم حال بجات بله لطی پکه آکاردن کی سازم پیا
4: برای کم ها بول خم نالتر بو آمریکی موسیقی کری بو گیتار کی ها بول معلوانه هر وایاری پیا کرد که ام بیرو کی موسیقی ها تک های وانه و تم والله فکری کی باشه منی جگر با خم او آمریه باهی او آمریه او فرمم براسی گیتار مال بجات چون گیتار من ها بول معلوا لبروا حزم کرمنیش وكو شتيكي طازا وقنج بوم بلوكاتا حزمه كرشتي طازا فيرمم وتم باب موسيقى شتوزيش فيرمم بيوي بويا حزم كرباش دار بمتيا
5: تواني من او تيبا موسيقى دروس كين كا تقريبا شهر ما مستشعر لقل عبو بريتي بون تقريبا سي كورس بون لقل شانزا حبة جنيار كموسيقى كان يعني اجن
6: با هاوکاری تیپی موسیقای چالاکی قطب خانکانی سلیمانی خونجاو و آوازی فولکلور لاماده کردن و راینانی مامستایانی هنرمند مامستا فریدون دارتاش و مامستا خالد سرکار

0: داش اما دو درناني سد بدي عدا داش هنا البنج
1: ام قاعيه كسي ناقر زربي خلق بكيو استابو يعني منش ليري افتتاحي هنا كم كرت افتتاحي تيبا كم كرت وحات ليريكا هنا كا وقتها هين هبو برده هبو لابرا وليرا شوا قادر ما هبو سر كوتين كلام بردو در كوتن يعني هر تصور دكر ملائكة ام كتانه وام مع مستانه وام جلا كردية جوانه وام موسيقانه كا بيامبو
2: بو اما بستا هم بدي عدارتاش ما موستا وهم خال حما فرج وكو بيشكشكار يادي بخير وهم نوري هنر كا وكو وينا قربو هاتن يارمتي النام او بو بيشكشكرني ام آهنگا وخلشي سليماني ببطاقه بو او كاتا وداوا كردن بو زور هاتن زيال لحد او درقايا اتوانم بليم چلي لجورو بو دو اون لدرو بو
3: او كاتا جلكانش مان همو يك رنگ بو همو من وكو پميكي كال بو كورسكا شينيكي كال بو ايتر گوراني بيجاكانش رنگيكي كبو وما دست بدي دارتاش يادي بخيرواليكي اوكي ايود ايولناو آسماني كان كورسكا جليكي شيني لبرابو ايتر او هستا و نازانم خوش بو بنسبتي ايموانيه

باش اوي كمن بعث لاي بردم لبروي بعث وتاري بعث مناخنا ولا سر هيني بعثنا روشتم كلام بردم.

0: فيكي موسيقايا وبكار هنان إلا لاين دصلاتك وكذا صلاتك خوصبين لكردستانا ولمشارا كروجانا كروكتي أمشارا سارو نقو مكرا وإعدام مكرا وججن نبو دان ميتمان بونيتو بيان قورترين تاوان بو كتاكان برون بتن لتيبيا كابش داريب كانو تالاكي أنجام بن لخزمتي كردانا بيان لخزمتي دا صلاتي داجر كرابي أو وكاريكي أساسي بو إتر دواي أوش وابزانم زور عزيتي آمادي سلماني كتانيانا طلب جيرا أوانا عزيتان زوران إتر أما واي كرت وردة وردة إتر بردا خواني برو أورو إتر تيبيك نما بناي تيبي آمادي سلمانيش
1: كاتيك أميا دورياني أوان منوسي أوا بو من جاقيد الخوشي بو كأمانة هبو لو سردمايا وقيش ما أقنعاتيك أويك يستا أستي موسيقى وغوراني كتاني تيايا بهوي بيشكوتني تكنولوجياو بيشكوتني كومالغاو نيا بهوي أوني كأميري باشو ستوديوي باشي لبردسايا زادي أو ميجوية كأوان رشكا كانش كانوا أوان هاتون أو درگاه داخراویان کردو تو بروی کومالگای سلیمانیا که ایمه کچانیش اتوانین وکو توی پیاو گورانی بلین وکو توی پیاو موسیقی لبین

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليكو دورن وتيام بيبلي بوشي هميشا خلاو لركه
1: هيج جنك ني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نصحتك بكمتن بالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبكي تكتل تشي
1: أمن بيما سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلالا
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلية تويا كام يان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سمي سياد سادما ناقونجا لقل حزبكا ناقونجا كأيوي خزبتي من التقريب كان
0: باسي تلداري شتكين
1: أما لي أدري لتلزون
0: بالي يعني أرغالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو طواه
0: تك هيك بيري ليك تو زور لي باشيماني
1: بن ماليو او يباو كتشيو دايكتشيو وانا اي بشب سان باسيم شتانك سيبيشي اب خيانه الاولاد كيما

من دالك لا جندكي سنوري شعر دير ربيعه كوتوتنا وبيريكي قولو تي مكاني برغري شعرستاني سرقالي دريناني من دالكن بغوري زانيركاني في امريكا الهاشت رودا وكا لا جندي منع يرويدا وقولي بيريك زيات لصدو بسمترو اوي تدا سرچاويك لا برغري شعرستاني بارزغيني نواب كنالشتي راغيان يعني.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيج جنكني يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاوسري جيريكتان.

0: مام جلال شتيشي بيوتي بون
1: وتي رولا با نسحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنكي بيه
0: يكتي حزبي كي تكتل تشي
1: أبن بيمو سياسي كاك بافل لبرامبر سياسي لكردستان لبرامبر عراق همان أو سياسي مام جلال
0: تو رقد لبارتيا بارتيا رقيلة تويا كاميان طواها
1: خو بآغازانين وأمانة لقل سبي سياد سادما ناقول جي لقل حزبي كا ناقول جي كأيوي خزبتي من التخيب كان
0: باسي تلداري شتكين
1: أما ليد ريال التلفزيون
0: بالي يعني أرالا
1: وكاتن بيولن بوي دكتور أخوتي بيعني وكات حزم لك شكد وركنا كوتو تا
0: شتيك هيكا بيري ليكي توزور لي بشيماني
1: بنماليو أو يباو كتشيو تاي كتشيو وانا أي بشب سان باسي مشتانكا سيبيشي أب خيانة الأولاتك يا ما